خمخم بوب ولكن اكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدرة الله فينكرون على البعض لأكتن من الوضع قمون لك يعني تنبلا اندي اي لارا يأمصر من ولي الله يعلمهم ملك السماوات مغرق أسماء والأرض موما مغرق شوف يلا لم يوخ لك القرآن بين الله ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel virus ba amna ko ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak kenn ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi ni kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بسبن بن وراء التنين يوم اسم بكرة يخسر دنا نيك دنا بترت المبطلون نيك خامنا دن دون نيك المبطلون تخان كدي كارو لن يبال سورة الجاسية آية نيار فوق أك جروم نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا دي لن يوچخ سين لخو مات سين بارام جس لن يدس دارا نو پوني لن شكرا دي وطرا انگا دادي جس كل امت قالون جاسية من شك جاسية كفلن تبه سال وطرا دانگا جس يومي دلو تفسير اتمن ميكو يتفسير كل امت من الامم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات مي لين اندي با لين ات نيب دي سك سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سك Mauritania fele barkalla wa mali wa rew muné nga seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fam sukk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kelen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wo len ci ñu téré tété tété indi seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alcorane ñu julidi ñu tek ko fele dal koy ubbi dal di indi kenn mu taxaw ñu dal di lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jaar article par article ya ayyuhallazina amanu def len nangam lool ñu lan def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mo ñun nin dundé ak ni alquran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu depp ak alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alquran cey kok ko sa dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def allah akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tu jizawna dan len fay ma kuntum ta'malun yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dañ leen ko fay yeen umma bi

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك